سي الحملة ولا عرفت اش يكون فهاد السقا معمليني فيدني وحسب لاجر للكريم جلا وعلا

ولا حول غير شوف ورضا من شرياط صوروا علي والعسل جيبوها من شيت ما نسي

الرقاب العنان العنان والركب الركب وليدي والسيوف من البيت تبان تبرق في صقلا ويلبش وتهون.

فرحان. وما هاي الطريق البيض ولا لاي مضمون فرحان. شو من خبيط الاعتقاد.

سي مجال انت فقنا مدى تقرا وتكون تغفيني كي تدي بانسلان يا شيلان طلم تقرا وسوف ورات وبس طلع قادمين فدنا تقبل بقلتها هين الزان بقلت ويك تعقدو تيوك.